شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهره وهاتوا البارودة بالخيول المباركة عيطاردوا له.